جميعا حب أن نرحب بكم من قلبي. فأهلا وسهلا مرحبا أخ الكريم. إن باكستان من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها تأتزوا وتدخلوا بالترحيب المشروط بدل حجر الحساسي لمتحف السيرة النبوية في الإسلام.